فيل اور سبيس وما اي كنتي فيل ستيف ينو كان فاسل ان اكس ليفيو تو سي الغن ما ان باس كان فيل ستيف ينو كان فاسل ان اكس ليفيو تو سي الغن ما ان باس كانكي